مين يقدرنا غاسي نغطي واسم يبرو نقد نيابي لا يقدرني وان نقتمي كتواني ميانو غني قلوني أقوني غاتو إلو لغا أقتمي اللون ويالوني وان نقتمي كتواني ميانو غني أقتوق نيلا سنين وان قاماني التواق نبويالوني قن نيابي لا يقدر نغني غطي واسم وميوق وان نقتمي كتواني ميانو غني أقتوق أقوني غوان أمالو سلق نويلون قنيا بلا قطة نيطغوك وان نميك تواني ميانو غلونيك نيلا سنة قد جاء نمي يوقوكو نقن غلوني زيرو مين نيطغ ناو يان اللو نويلوني تيماتو ينطيو قنيا بلا نيطغطو اسمي يونسك كانان نياط ميك تواني ميانو غلوني نيلا سنة فور مالو يقلو توتيامي قنيا بلا نيطغطو اسمي ميطغ وان نقتميك 40 ميك 60 مو انو غني اعطوني كسينا انو ساك تماني 20 ميغا جلين نين 20 ميغا جلين ني اعطوك نين لسنين السابن كورا روك قان نقطة ني اعطوك كان انو يعطمي انو غلوني كولا نيوك نين لسنين 5 امالو تلو جواك قان نغني فاليني اعطوك انو ساك وان نقتمي 20 ميانو غني خلوني نيلا سنين 4 عملو صغتوك قاني قطاني عمجيك وان نقتمي 20 ميانو غلوني نيلا سنين 3 تابو سيلاو قانو ان غني اقتنجت سيلاني اديكوني نلاو تاقت وسيما يون تيما بولاتي غني اقتبو تقوبونا لاو غني غني تصابي غلاو غني تنيت تانا نيجا يوقتا غلي كتاق تساكين اللابون